ايه ما سي ليس اي ابن نقل جاي اوانا بي منو قانيت ايا Don't forget right to the mean. Another top presenter coming each and buddy.